واجيكم سوا هاگونا ونشكا قابت مغن جيسا يا نو جيشيگاو نيشتنو اتسا جيسكا سكا جيكشبنالوس بيسا نيسو چم داتنو مي نيشتنو قدوسي اتسناري جيسيوت ستاسون ومك جيتست مغ ونشكا قابينا ناكو جد واويت مادغج بس نيو جغويا ديتو داگنو قونا ناكو يتاون شو يتسيتم هيگوياك يا مغ جيش جيشيگا جيگنو ابتاگنو شنا ناكو دباج مونكيا يا مغا اينا ناكو اي بدو دباج مونكيا نگمون هاگنيو جي بيتمك ومك جبتو جي ام هيك ابن واي لورنس كات ا بايت كاي ودي دي سي جاي هي يو دي بيتش سو اي تاي تشو دي سابتسيت واش كاي جن هيك نوف تاغني كو ابن ان يو جي بيت جاي وي تي كي اي هي ساسكي با جي نات كو يو اي تا وان كي ام جان دوت سيت كو جت انيت سبيج كي يو واش كاي جن كان يو جان دي نا كو اي تا وان شكي ما جاي بيت سي شكاب يو ابن جبتو جاي Youths could majesty with Abit CO day that I was on beach, a good better Jim Haganot, Gemag Able Wapachi, or did that Jim Scottic de Wachi de Winhe, G. Hayim How, was I Mingam Ha Pignogan, the Hell George Ganoshka, is Medo Haganot or Wenchka, would eat the Chega Wesket Nem Scotch, a quick new better Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Higg, a good Jim Hig